من خونك لخونا خذيت يا حوار ويليام من خونك لخونا خذيت يا يا فرحود قود شانني كري منو يا يام تعبير أخوات تقول هو لا بيع وتشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي ساني باستي ملاني ويام والله صلاة بي صالي يام والله نقول قلبنا شفين حلال بي ويلي ويام دبلي دي خوش ميني

avu Min e bala khuda di serbera selekhana Li serbu avu arava Sipyabu huru füzure miyabu Hele deve mündü gadile mine jide ve mira Karar da bu mine jide dilali kedile Khunu şüla ve ne da boy vahunu porkune Hele hele شمنا مايد سمرا داغو غلو چيائي منا بره خدا ويچيائي بلك برفي لخيائي وزي قاواد چون بلك برفي ويچيائي مبالا خدا بسيتيا بسيتيا چمكاني واواز الارجي كشيائي والا لويچيائي لبلك برفي لسيتشي واوال چون يابانا خده منه کچك خوش کرسي حب كبره خداني سيتلا خل سرداني تشتا خل برداني سر بحارا عوب فاشا فايد دوام يا نحم حال جون شفر امر خرا شاج لي درال كي دلي مت من دوي ولا لي شاي تا كي زن قن ما صابون امر كي چكي بار حدا باب و قجا كرت كي جي نماي لا تيش تا من خرغو سي تلا مش شكايت لي بيچ كي من دري كاري بار دبرام بارا باج لي درال كي دلي مت

اسمه بنا مبارك مسو عمر الغراب سردار جيائي ولا من اجل ادلالك ادلق وتبلايت في شاي قابل موات روجي عيدان وشاي ادلالك ادلي من اجل اخرى لبشنا خويا سراغ دائي ازل قاشي سكري بمنا عينك يلسل من بري جامعي شوق وشمال دجو تيري جرو ادلاب شبالا مكاري غزالة تيرالي خويائي مدلا وكوبان دكرتكو حيلا قلي محرومي دستي تبشكي چاوي تبشروني ترجاجي